0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه narrates that he heard رسول الله صلى الله عليه وسلم saying: there is no place in Islam for a person who does not say his salah, and there is no salah without wudu. Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu anhu also heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying, there is no Islam in a person when there is no salah by him. The position of salah in Islam is as the position of the head in a body.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: This Fajr Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. Whoever builds a masjid for the pleasure of Allah, Allah builds for him a house in paradise. Sponsor a masjid in Africa from 215,000 rands as a means of sadaqah jariya for you or your loved ones.
4: That's the fear.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: This Asr-e-Dawn is brought to you by Africa Muslims Agency. Sponsor a water well for 17,000 rand or a borehole for 65,000 rand as a means of sadaqa jariyah for you or your loved ones.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. سيدنا جابر رضي الله عنه narrated that Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said: If anyone says after hearing the adhan, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Oh Allah, Lord of this perfect call and of the salah that is being established, grant Muhammad sallallahu alayhi wasallam the wasila and the distinction, and raise him to the praiseworthy station which you have promised him. Then on the day of resurrection, my intercession will be lawful for him. Sahih al-Bukhari.
2: This Isha Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. Provide an education to a refugee child for 25,200 rand per year at the Amman School in Lebanon and help to break the cycle of poverty for hundreds of families in need.